እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ደማ እግዚአብሔር አምላክን አዚናን መስኩኖ ለዛ ወንዚ አማለትን ሰንበት ማዓቲ ለታባርኳን ቅዱሳን ከትኩ አበይቴ ደማ አምልኩ ዘብለና ጊዜ ስለዛሃብና ክብሪ ስፋህ መግሱድ ማይባረክ ካብዚ አድማ ቢልና መዛሙር ቁልኩን ሰመጸን ሕና ቀጽልና ደማ ሕጂ ብዛዕባ ካብ ቃል አምላክን ቢብና ከም ቃሉ ከምዝ ብሎ ቃል የምዝወፍር ከስለት ኣይተርፍኒ ብሉ ሞ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ሕፅር ዝበለ ቃላት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ልበና ኣእምሮናን ከፊቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልክዕ ነስንዓና እንታይ እንታይ ከም ዘድልየና እውን ብቐሊሉ ክርዳእናን ኣብ ኣምላኽ ክንኣመንን ንሂወትና ክጠቕመናን ናይ ዘለኣለም ሂወት ክህበና ክንፅሊና እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ሕጂ እውን እንደገና ንመስግነካ ኣለና እወ ቃለይ ምዝወፍር ከስለጥ ኣይትርፍልካ ንኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣም ዘሰልጥ ቃላት እየ ዘለካ ልክዕ ነቶም ትሕት ኢሎም ድመፁ ናባኻ ድመፁ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልቦም ክትከፍተሎም ስለ ትኽእል በዚ ኣዚና ንኣመኒ ኢና ሞ ነመስክነካ ኣለና ሕጂ ድማ ቃልካ ካብ ቃልካ ከነንብብ ኢና ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልብና ክፈት ስለ ሓደ ወድካ የሱስ ክርስቶስ ፀሎትና ስማዕ ኣሜን። ሕራይ እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ እንደገና ኣምላኽ ግዜ ሂብና ኣሎ ኣብ ዘለናይ ዘመን ሰብ ስለ ዝኾና ንነበር ኣለና ኩነታት ናይ ዓለም ካብ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓቂ ካብቲ ኣብ ዘለናይ ዘመን ኣብ ዘመንና ማለት ኣብ ዝርከብና ኣሉሲ ከምዚ ከፊኡ ኣይፈልጥን እታ ድሓና ኣለና ንብሉ ኣብ ዘለና ጀርመን እውን እንተኾነ እውን ናብ ሓቂ ናይ ስጋኣት ኩነታት ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ናብ ሓቂ እውን ጠርሹ ተኻፊ እዩ ዘሎ ማለት እሞ ነዚ ኩሉ ግና እስኪ ብቓል ኣምላኽ መሰረት ከመይ ምዃኑ ሕጂ ካብዚ ክንቅፅል ኢና። ሓለዋ እግዚኣብሄር ነቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሕኑ ይብል ናይ ሎም ርእስና ሓለዋ እግዚኣብሄር ነቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሕኑ እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝድሓኑ እዩ እወይ ነቶም ክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሓኑ ኣብ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፀጉዑ ዘበሉ ኩላቶም ሓለውኦም እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ከዓ ይሕልዎም እዩ ከም ቃሉ ማለት ኣነ ሓላዊኻ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣነ መድሓኒኻ ስለ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ከምኡ ከዓ ክሕልዎም እዩ። እዚ ትርእስና ናይ ሎም መዓልቲ ሓለዋ እግዚኣብሄር ነቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሕኑ። ኩነታት ዓለምና ኣብዚ እዋን እንታይ ይመስል ኣፈጣጥራ ዓለም ተረእኻዮ እግዚኣብሄር ንዓለም ፅቡቅ ገይሩ እዩ ፈጢርዋ ፈጥራ ከሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ንረኽቦ ንዓለም ልክዕ ናብ ሓቂ ከምቲ ናት ሞዴል ገይሩ ማለት ንኣንክንስ ወዲ ሰብ ትምችእ ገይሩ እዩ ፈጢርዋ። እግዚኣብሄር መጀመርያ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ልክዕ ሕፅርሕፅር ክነብሎ ኣምላኽ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርሃን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረአየ። ብርሃን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ፀልማት እዩ ነይሩ ብርሃን ይኹም ስለ ብርሃን ካበይ መፅ ብርሃን ክንፈልጦ ንክእል ኢና ዋላ ሕጂ ናብዚ እዋን ዝተኾነ ሕጂ ብርሃን እዚ ካበይ ንቕኢሉ ካበይ ይመፅ እዩ ናበይ ከ ይኸይድ ፀልማት ምስ መፀለይቲ ምስ ኮነ ናበይ ይኸይድ ኣበይ ዕቆርከ ወዲ ሰብ ፍፂም ፈልጦ ዝኽእል ነገራት የለን። ዋላ እኳ እግዚኣብሄር ነቲ በተሃቦ ጥበብ ወዲ ሰብ ብዙሕ ተፈተነ እዚ ግን ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ማይ ተሳእኒ ኣብ ምሉእ ዓለም ዳርጋ ማይ ተሳእኒ ብፍላይ ፍሳሃል ዝኾነ ንብል ቦታ ብምሉኡ ጠርሽ ደሪቁ ደሎ ዋላ እዚ ኣለና ድብሉ ማያ ሰባት ተረእ ካብ ኤሮጳዊ እንተኾነ ብማይ ክጨነቁ ትሪኦ ማይ ግን ከምፂ ይከኣሉን ከዝን እውን ኣይከኣሉን ግን እግዚኣብሔር ስለዝኽእል ብርሃን ምስ ኮነ ብርሃን ለይቲ ትኾነ ከዓ ለይቲ ኩሉ ስዱ ገብሮ እዮ ሞ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ክኾነ ይብል ኣምላኽ ድማ ነቲ ብርሃን እንታይ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረአየ። ብርሃን ኩሉ ሰዓት ፅቡቅ እዩ ኣምላኽ ከዓ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረአየ እሞ ብዙሕ ፅቡቅ ኮነ እግዚኣብሔር ኩሉ ፍጥረት ምስ ፈጠሮ ብምልኡ ምስ ረአዮ ናብ ሓቂ ፅቡቅ ኮነ። እዚ ንሪኦ ዘለና ፍጥረት ብምልኡ ብኣምላኽ ተፈጥረ ነገራት እዩ። ሕጂ እኳ እዚ ዓለም ሓጢያ ስለ ዘላ እተፈጥረ ነገራት ኩሉ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብቲ እዋን እቲ ሓጢያ ድበሃ ስለ ዘይነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮ ዘበለ ኩሉ ረአዮ ፅቡቅ ኮይኑ ድማ ረአዮ። ንእግዚኣብሄር ከዓ ንኣምላኽ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ፍጥረት ብምሉእ እዚ ንሪኦ ዘለና ብምሉእ ብቓል ኣምላኽ ጥራይ ተፈጢሩ ይኹን ይኹን ምስ በሎ ሰማይ ምድርን ይኹን ብርሃን ይኹን ደሎ ነገራት ኣብ ዓለም ይኹን ምስ በለ እዩ ኮይኑ ንወዲ ሰብ ግና እግዚኣብሄር ንዓና ልክ ሃንድ ከምዚ ናብ ጀርመን ዝብልዎ ሃንድ ኣርባይ ድብሎ ከምኡ ገይሩ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጠፍጢፉ ካብ ሓመድ ንወዲ ሰብ ሰሪሕዎ ማለት እዩ። ንሰብ ክዓያን ክሕልዋን ከዓ ገነት ኤደን ኣቐመጦ ገነት ኤደን ከዓ ዋላ እኳ ሕጂ የላ ናብ እዋን እዚ ማለት እያ እታ ገነት ኤደን ናብ ሓቂ ሓጢኣት ዘይብላ ንወዲ ሰብ ትጥዕም ቦታ ገይሩ ዝፈጠራ ብፍላይ ንዓኣ ናይ ሰላም ቦታ እዩ ኣብኡ ኣቐመጡ። ገነት ብዙሓት ኣተክልቲ ዝነበሩ ሓጢኣት ዘይብሉ እግዚኣብሔር ምስ ኣዳምን ሂዋንም ዝረኸበሉ ዝነበረ ቦታ ገነት ናብ ሓቂ
ማለ ስለዚህ ራአና ይወስ በዚህ ቃል አምላክ ዝብሎ ጥራና አመን ዘለና ምር አቅቲ ሐጢያ ዘይብሉ ኾን ኩሉ በቃ ሙጭ ቦታ መምስ እግዚአብሔር አምላክ ተተረኸውሉ ቦታ እኒ አዳም እንኳን ካ እግዚአብሔር አምላክ ተረኸውሉ ቦታ እኒሩ እግዚአብሔር አዛዚ እዩ እግዚአብሔር ኩል ዝኽል አምላክ ስለዝኾነ ዝፈጠረ ዘበረ ኩል ድማ ኩእዞ ዘይግባ እግዚአብሔር አምላክ ምን እግዚአብሔር አምላክና መንፈስ ይልክ ምሳናሉ ኩሉሎ ኩሉ ድማ ሲገር ወራ ወድ ስፈንጠርጠር ተበለ ወራ ኾነ ተገበረውን በታ አምላክ ዳበ ፍልጠት ምዝ ነገር ተገበረ በቃ ካብ 789 ካሚት ዓመት ካልፋይ ግን ወድሰብ ዝሽዑት ዘለው ዋን ትፍልጠት ትቆመሉ ምጽንሒሉን በቃ አእምሮውን በቃ አብትናይ ንስነት ቁርአይ ድምለት ወይቃ ጥርሽውን ክጠፍእ ኢሉ እግዚአብሔር ግና ንኹሉ ዝኽል እግዚአብሔር አምር እግዚአብሔር ከዓ ዝፈጠረ ዘበልኹ ድማ ይእዘዙ ክግዝኦን ክግዝኦን ድማ ይግባእ ንስኻ እወ በይንኻ ኢኻ እግዚአብሔር ሰማይን ኩሉ ሰማይን ሰራዊትን ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣትኩ ዝኽሉ ኩሉን ባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ዝፈጠርካዮ ነዚ ኩሉ ብሂወት ተንብሮ ድማ ንስኻ ኢኻ ሰራዊት ሰማይ ድማ ይሰግዱልካ ይብል ኣብ መፅሓፍ ነህብያ 9:6 እወ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እግዚአብሔር ሰማይን ሰማይ ሰማያትን ኩሉ ሰራዊቱን ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣ ዘሎ ኩሉን ባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ፈጠርካዮ ነዚ ኩሉ ብሂወት ተንብሮ ንስኻ ኢኻ ሰራዊት ሰማይ ድማ ይሰግዱልካ ይብል መፅሓፍ ነቢያ 9:6 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ እግዚኣብሔር ኣዛዝ ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣዚዝዎ ካብ ኩሉ ኦም ዘድልየካ ብላዕ ካብታ ፅብቕትን ክፉእን ተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትሞት ኢኻ እግዚኣብሔር ከዓ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ምስ ገበረሉ ሕጂ ንሰብ ንወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ከም ሓደ ማርዮኔት ዝብልዎ ጀርመን ኣብዝኖ በዓልካ ድላይካ ሮቦት ኣይኮነን ልክዕ እሱ ከም ምስልና ብምስሊ ንፍጠር ስለ ዝበለ ልክ ከም ኣምላኽቲ ንሕና ዝፈልጥ ዘብል ካብ እንስሳን ካብ ኩሉ ካብ ኣትክልትን ካብ ፍጥረት ናይ ዓለም ዘበለ ፍልይ ዝበለ ወዲ ሰብ ልክዕ ክፉን ፅቡቅን ዝፈልጥ ኣዝሉ ዝፈልጥ ኣእምሮ ዘለዎ እዩ እንስሳ እውን ኣለዉ እንስሳት ሃለዎ ሕ ናይ እንስሳ ነገር እዩ ዘለዎ እንሳቶም ነፍሲ መንፈስ የብሎምን ነፍሲ ኣለዎም ኣፍኮርስ ቀሳቀሱ ስለ ዝኾኑ ወዲ ሰብ ግና ልክዕ ከምኡ ገይሩ ይፈጢርዎ ክፉን ፅቡቅን ዝፈልጥ ገይሩ ፈጢሩ ኢልዎ ድማ ማለትሲ ከምዚ ብሞተር ዝኸይድ ኣብዚ እዋን ዘለዎ ካብ ብሪሞት ዝኸይድ ዘይኮነሲ በዓሉ ወዲ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ስለከምኡ ድሃቦ እንታይ ኢልዎም ካብ ኩሉኦም ብላዕ ዘድልየካ ብላዕ ካብታ ፅቡትን ክፉእ እንተፈልጥ ግና ኣብኣ ትብላዕ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመወት ኢኻ እሞ ካብኣ ትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ምክንያቱ ሕጂ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝፈለጦ ፈጠሮ ኣዚዝዎ ኣዳም ትእዛዝ ኣምላኽ ኣፍሪሱ ካብታ ትእዛዝ ኣምላኽ ተኸልከለት ኦም ድማ ምስ ሄዋን ሰበይቲ በልዑ ትእዛዝ ኣምላኽ ብምፍራስ ድማ ሓጢኣት ገበሩ ሕጂ ብሕፅር ዝበለና ንገልፆ ዘለና ግና ደቂ ሰባት ሽዑ ዝኩሉ ተዋሂቦም ከሎ ትእዛዝ ኣምላኽ ስለደፍረሱ ሓጢኣት ድማ ገበሩ ኣብ ዓለም ድማ ሓጢኣት ኣት ካብኡ ኒ ሓጢኣት ኣት እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ክፉኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ልቡ ዝሕልኖ ውርቲ ክፉእ ጥራይ ምዃኑ ከም ዝረአየ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ድማ ተጣዓሰ ቃል ኣምላኽ እዩ ድብል ብልቡ ድማ ጉሃየ ሓጢኣት ሰብ ድማ ኣብ ዓለም እንዳበዝሐ ኸእነ ዓለም ድማ ብሓጢኣት ተባላሸወት ክትነብር እትፍንፍን ኮነት ንሕና ድማ ኣብዛ ተባላሸወት ዓለም ንነብር ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ምስ በዝሐን ልቡ ዝሕልኖ ድማ ውርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ይርአ ወዲ ሰብሲ ብጀካ ከፍኣት ካልእ ዋል ሓደ ይብሉ ኣብ ዘለናይ ዞም እንተረኣና ሕጂ ልክዕ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ዝደኸዩ መግቢ ዘይብሎም መንበሪ ዘይብሎም ኣብ ዓለም ብዙሕ ይደሎ ኣብ ክንዲኸምኡ ንሰርዕ ንሓንቲ ታሽሙ ክትኩስ ክትብ መዓት ሚልዮናት ገንዘብ ተጠፍእ ብጣዕሚ ዘገርም ነገራት እዩ ሕጂ ወዲ ሰብ ዋላ እውን ሕስያድ የብሉ ሰብ ንኸምኡ ሰብ እውን ሰብ ኣይብቅፅሮን እዩ ክብለፀሉን ከጥፎን ጥራይ ሓስብቲ እግዚኣብሔር ዳሃብና ፈልጠትን ፅቡቕን ኩሉ ኣምላክ ከም ቦታ እዩ ገይሩ ፈጢርዎ ኣብቲ ማይ ዘይርከቦ ኣብቲ ማይ ዘለዎ ቦታ ብማይ ማለት እንስሳ ክነብርዎን ኣትክልቲ ዘረኣትን ክበቅለሉን ኣብቲ ማይ ዘይብሉ ከዓ ዘይቲ ንጥቀመሉ ዝኾነ ነገራት ንግብርሉ ከዓ ፈጢሩ ኩሉ ፈጢሩ ኩሉ ብሓንሳ ክንነብር ወዲ ሰብ ግን ናብ ሓቂ ግብሩ ክፉእ ስለ ዝኾነ ናብ ሓቂ ብሕሉን ዝሕሉን ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ይረአየ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ድማ ተጣዓሰ ብኡ ድኣክል እግዚኣብሔር ናብ ሓቂ ተጣዓሰ ይብል ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ብልቡ ድማ ተጓሃየ ሓጢኣት ሰብ ድማ ኣብ ዓለም እንዳበዝሐ ኸደ ዓለም ድማ ሓጢኣት ተባላሸወት ክትነብራ እተፈንፍን ክኮነት ንሕና ድማ ኣብዛ እተባላሸወት ዓለም ንነብር ኣለና ማለት እዩ ናብዚ እዋን ዝናባና ክንመፅእ ሕጂ እውን ኣብታ ኣቐዲማ ዝተባላሸወት ዓለም ኣብ ኣይና ንነብር ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስግን ኣብ ካልኣይ ምስና ኣብቲና ነበርቲ ኣብ ዓለም ካብ ኮንና ክንነብር እንታይ የድልየና
نحنا سب دخون خينو كابتي دورسنا حتيات كاب أدام الهوانن حتيات نيتات كنا أب عالم نبر لنا نبر سب عالم كاب كنا خي نحنا كنا نبات عالم كاب كنا خي نخن نبر انتهي لنا نفسه كيف سب عالم زي نبر برأي سلاسة فترة سب لك سبحان قوانا قدم أملا سلاسة قرب لك أنا بحكي قربي بزم هنا زخي من نابرونا أب عالم كمي كخونا له سب أب عالم كنبر كله كدان مقبي مستيت عنا من بريد ليو نزخول رخيب خاء رقي إلو كنبر سلام يليو أبز أوانزي سلام يلن كما يقولوا الأسب أبزا بعد بحاتي أتبالا شوة عالم بسلام كنبر يخيل حجي كل نقر حاتي أصل لدعاته ودسب كل واخلوه زي أكل يزلنا كزاء بهير كل بارانس قولي فتيروه ودسب قن ورتك ما نبحاك حات أتينيا وخاء قبر كفء سلزخوني نعلم أبالا شوة أبذت هذا الشوط عدم لا قبل هم يجرنا بسلام النبر حجي تحطونا زيد ولا مالتنا إحنا هذا قصة بسلاط خلنا أو أن نبر علينا كم يجرنا خلنا نحنا أو أخ أو أبذت هذا الشوط عدم بسلام كنا نبر ندلي سك كونتات أبذت نبر لازلنا علم انتهي مثل أبذت وأنا زكين بقولات نقا نحن قمت حلونا بحيث أزول انتهي مثل بمسيرت ما توس إسنا أربعة ما توس ونقول ما توس إسنا أربعة انتهى له وق ورا وق حزبنا بحزبي منقصنا منقصي تيميت فيرا حمام منقط قاط مدري بحريا وتساقمات ورا بإنترنت سعبت كرستوس انتقونك بمسلا عمس أسل الزبرة لما فقري أب منقصبات زي مهلا وتسلقي زبز حلو الزمن إيو سكن داخل دوق من دو زمننا انتين دلنا بمسرة عسنا أربعة ما توس عسنا أربعة ونتس حيف اللو وقين ورا وقين اللو حزبنا بحزبي كبالع تريو منقصنا منقصي خاخ واقع تريو زلنا يا نحق إذا قرنا قراتيو ولا ون حجس درجة سوون كوكا صور زي كل جزيء بس يحدو لما نبوق مخاد مكاد خنت إميت كان دقنا أصيل فيرا حمام كني حمامات حارف حجم حمامات بزحلو من كنت قادم درخا صغير بقى وانا تكافز حرينا خانا بحكي قال لنا ندابر كلهم زلنا يا بزحات عشان حسباتكم الطفل وانا تيو بهرا وتسقمات كان تعلو الدر كله ساتو قمرالو نفاسالو تام وقتو لي خامو تسكحك احنا قرات خاطري عندنا ورار بانترنت كابل زينا يحجي زمانا ونقر كاب بزح كفو نقرات بزح ولا ونتقام تخوني بزح انا املاخ رسيعون تقبر املاخ فلتاتي بنا خلوسي نتفلتات املاخ ندو مسقون بعلاتهم تفطروا مسلون توم فلاتات لتساو تولدو اللواناتهم بزح ورار بزح كفو ناو يركبالو كاب كل سعب كرسوس تيركا يسوس تيركا تصلى اللواناتي وي هاي مانوت كتلع لنا حجي ميركا فتصوم أي سبك أربعة كايك أدم بك أو سبسي أي دلني أملاك تعلو أبزوانزي فتيمو أي دلني أمس أصل بس حد ما فقري أما مقصبات زي ما هلاو سلقي زبز حال الزمن لك أمس أصل بس هي فقري زبها الحياة ونزبها الفتيمو أبود سبيلن بس ما هنا تزها سلقي زبز حاله زمن ينا زلنا سلقي سب مالت أبيت سب أبقر بيت أب حجر دعنا خاب تفعل لي نقدر ترى أخاي بتركب سلي سب كله دقور نقدر وار حالي يقولون كيم بأسي بقل ترى يكونوا يلن سب كم سب يكون نسي سؤلوا كم دلالة صوت الدل أواناتي برأي سلاس تفتير خلهم ما نروح كنا بروك عزيك الكونو ندرك سبات كتو ما يرأيو الذي زاد لنا علم فقر زي بالله نعم سع حال عالميا بزي كن أمنوا ليك بأنا يو أمو خمي جرنا دا نحنا وش تخلنا بسلام نبر تحتونا زخون زلو مالتي انتهي تعامل أب عدم زول لغسك حد كاب كار أمر خمتتونو من ناتو عامل سات رأي سب تلقورو وناي فلتونيو قنا عند كله انتهي بالأب قال ايت اميتون وست كاب سلس كاب حادس كعشو عاتي قال ايت اميت وست معرف سلسته كاب حادس كعشو عاتي انتهي بال بسون دحروت معالتات قنا كفو زمن كم زمت زفلتو شو عسابات فتو ترؤسوم كخونيو ما فتوت جنزب تجهاتي عبويات تتعرفتي نولدهم زي الزوزو زي ما سو رخصات فقري نصدر بيتهم قا زي بلهم تقيمتي حميتي قللتي شا كانت سناي زي فتو أحلفهم زهبو هوخات تفخننتي كابنا أملاس في كارسي عزيزهم تدلات فتو أتوم ملكا أملا زلوهم موت حايلو قناع زخ حادو سكان دا قناع توقمي أنتاي الزمن نانتاي مثل
أبتن دحرت مع التات قدلنا جزية مالتي جنا كفو زمن كمتيو إذا فلتو شو عسبات فتوت الرسول خونو يومه فتوت جنزب تجهرتي عبويات تتعرفتي نور دم زي الززو زي ما سو رخصات فقرن سرابيتهم كا زي بلهم تقيمتي حاميتي قللتي تأكانات سنة زي فتو أعرفون زهبو هو خات فخننتي كابن أملاك مفكاسي أعزهم تدلاد فوت بجد كان أي نصون تليكن ولا حد يلا بجد قات أم زلنا أبو تحجي بس في ساتة تلو حاجة يصير تكون في أوروبا بس في ساتة تلو سلزي دك سبات نزي مسلومي سب فون فوني يا بحاج أم راح نتحزي يلا كم يدلو بقى فأرد بحد يلا فرنا ولد خايلا فرنا أبو جزاي يلا أبو تسيب يلا أبو غرب يلا أبو حاجة يلا بجد قات سلقي بجد كان مقتل تليكن خالي يلا إذا خاتم زغبرو سبات أي فلوت أمين وغبرو لو تبغنا مسلم بتجد أبي يذهبوا مقابل تد بوجيرهم كندي نسب دل مالس إن نزع علم دل معوان لك سلام لفترة لان بوجيرهم ضد اللون عتهم سريحون علم ده تفقيلهم مسار سريحون ده برول لو مالتي بتعمي زحزني فلذي أبتون تحرط سع أبتون تحرم عتاد جا كانت سبكم تيون دول حق يومه نزي أهس هاجر نزي أزا دلنا علم حزات خير دل مالتي من أتو فقري إلا فقرن حد إلا نقوله سب كم كاب إنسان تحت خوين إنسان سوكا في اللي بدلنا يزمع من حجرات نحن ميتوسي قبروا وين تري ويك بزحنا قرك قبروا ولا قليهم إنسان كا دورسون على له طعم زقرمي ود سبقنا كون تحت خوين دول مهنيات الزمننا كفو زمن إيو نحن هون دما أبزات تبى لشوت عالم ننبر علينا يخون ده أنبر سلة فترنا أو آن نبرينا منينا نحن نحن لك سبات منينا أبذات ولاش علم كم يجينا خن نبر نخيل أنت أيو تصفنا خي هالراي كم زين قال أملاخ كم سمعت أني هنا عندنا خ أبذها أدم حيوان تزاد أملاخ مسافروسو تزاد تبلاش وتهاجر حتى أدا أتوه نحنا خاء كأتون سلزفرنا أبزي بس إحنا لنا ودسبك عكش قرتريو نحنا خي من هنا أنت أيو تصفنا خي نحنا تصفنا اسكي او رومي شومنتي كاب عسات قلتس عسات شوعاتي كان نبو بينامو تسفا دما الناس كرومي شومنتي كاب عسات قلتس عسات شوعاتي انتاي يبل

ሕራይ ዝኸበርኩ ሰማዕትና እንደገና በዘና ብምቕፃል እስከ እንደገና ተኻልእ ኣርስና ኢና ዘለና እሞ ንሕና ደቂ ሰባት ደኣ እሞ ኣብ ዓለም ካብ ተፈጠርና ኣዳምሕር ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣዳምን ህዋት እንተዘይጋገይኑርሲ ንሕና ኣይምመትና ነርና ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ሓጢኣት ኣይመወደቕና ንብሉ ብዙሓት ሰባት ኣሎ ብዙሓት እውን ዝረግሞም እውን ኣለዉ ዝኾኑ ኮይኑ ግና ንሕና ከዓ ኣእምሮ ዘለና ሰባት ኢና ዓለም ንሪኦ ኣለና እግዚኣብሔር ኩሉ ፈጢሩ ብድሕሪኡን ኩሉ ነገር ገይርልና እዩ ግና ደቂ ሰባት ነንሕድና ነጣፋእ ወዲ ሰብ ካብ ልክዕ ተባላሽወት ዓለም እዩ ዝነብር ዘሎ ግን ንሕና ክንነብር ሰላም ዳ ከመይ ጌርና ንብር ኣብ ሰላም ኢና ዘለና ኣብዚ ህውከት ዘሎ ዓለም ሲ ከመይ ጌርካ ሰላም ትነብር እንደገና ክንደግማ ኢና ኣብ ወንጌል ሮሜ ምዕራፍ 8 ኢና ዘለና ካብ 12 ስ 17 እንደገና ከንብቦ የ ከምዚ ድማ ይብል እምበዓል ሲ ኣሕዋተይ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞት ኢኹም ከም ዘለናዮ ንድሕሪ ዘለናዮ ንኣምላኽ ከየምልኽ ንኣምላኽ ከየመፃና ብክርስቶስ ከይኣመና እተ ኣሜትና ክንመውት ኢና ማለት እዩ ተስፋ ይብልና ዝኾነ ሰብ ተረእኻ ዚ ሕማቅ ድገብር ዘበለ ኩሉ ኮ ኣይርድኦን በቃ ብድሕሪ ሞት እንታይ ከም ዘለዎን ኣይፈልጥ እዩ ሞት እንዳረኣይ ኩሉ ብስጋ ወይ ከዓ ንኣምላኽ እንተለይተኣዘዝና ክትሞት ኢኹም ኢልና ክንጠፍየን ኣብዚ ሞት እዩ ንሞት መፅእ ኣሎ ማለት ሽግር መከራ ጭንቂ ሰላም ምስኣን ኣብታ ትመፅእ መንግስቲ ከዓ የለና ኣብ ግሃነ ምሳት ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ብግብሪ ስጋ ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቀተልኩምዎ ግና ብሂወት ክትነብሩ ኢኹም እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋስ ሰብዕድኡ ኣይኮንናን ነቲ መናብሩናይ ስጋ ገ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኣሚንናን ኣምላኽ ተኣዚና ከድና ግና ከምኡ ጌርና ተቐቲልናዮ ንሕና ሰብዕድኡ ኣይኮንና ወቲ ስጋና እዩ እምበር መንፈስና ምስ ኣምላኽ ክረኸብ ይኽእል እዩ ራ እንስሳ ሕጂ ስጋን ነፍስን ኣለዎም ምስ መንፈስ ኣምላኽ ግና ይረኸቡ እንስሳት እዩ ተኣኺልዎ ማለት እዩ ሰብ ግና ስጋ ነፍስን መንፈስን ኣሎ ብመንፈሱ ካ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝራኸብ ንሕና ሕጂ መንፈስና ምስ ኣምላኽ ተረኺብና ኣብዛ ሽግር መከረተሉ ዓለም እንትኾንና እኳ ህደ ሃዲኢና ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንስኻትኩም ሲ ኢሉ ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንፅውዖ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከምብሓድሽ ንፍርሃት መንፈስ ባርነት ከምብሓድሽ ንፍርሃት ኣይትቐበልኩም ስለዚ እቶም መንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም እንታይ እዮም ውሉድ ኣምላኽ እዮም እቶም ንኣምላኽ ዝእዘዙ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝብሎ ዝኽእሉ ዘበሉ ኣብዛ ሽግርን መከራን ጭንቅን ተበላሸወት ዓለም ዘለዉ እሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ምስ ኮኑ ከዓ እንታይ መፅእ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ብኣምላኽ ከምትወለ ወይ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ምስ ኣምላኽ ረክብ ከም ዘለና ናይ ዘለኣለሞት ክረክብ ዘለና ከዓ ካልእ ዝነገረና መንፈስና እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስና ምስተወሃሃደ እዩ ዝነገረና ሰብ ኣይኮኑ ዝነገረካ ሰብ የለብመካ ማለት ሲ ቃል ኣምላኽ ነግረካ ይሰብከካ መዝሙረ ስማዓካ ወይ ከዓ ትህያው ዘሎ ቃል ኣምላኽ ነግረካ ደኣ እምበር ኣብ ኣእምሮካ ክእትዎ ኣይኮነን መንፈስካን እስኻ ብክርስቶስ ኣሚንካ ማለት ምስ ተናሲሕካ ምስ ዝድሓንካ መንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስካ ምስ ኣተወይ እዩ ንዓኻ ዝፈለጠካ ሰብ ኣይኮነ ዝነግረካ ከምዚ ሓደ ሰብ ንድሕሪ ሓሚሙ ናብ ቅርፀት ንሕልለዎ እታ ቅርፀት እያ ንዕያ ዝስምዑ እምበር ንካልእ ሰብ ዋላ ተነገርካዮ ኣይርድኦን ክርድኦ ይክእልን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስናኣትዩ ንዓና ዝነግረና ካሳብ እውን ኣይኮነን እንደገና ውሉድ ኣምላኽ ምኳንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝመስክን ውሉድ ካብ ኮና ከዓ እንታይ ኢና ውሉድ ኩሉ ሳዕ ወራሲ እዩ ደቅና ወይ ከዓ ወለድና ተወሊድና ኣሎም ወይ ከዓ ዝወለድና ኩላቶም ንሕና ውሉድ ዘበለ ኩሉ ዓለም ውሉድ ዝኾነ ከዓ ልክዕ ውሉድ ኣምላኽ ከዓ ውሉድ ካብ ኮና ከዓ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወርስቱ ንክርስቶስ ከዓ ወርስቱ ኢና እሞ ምስ ሓሰራ መከራ እንተፀገምና ምስ እውን ክንነብር ኢና ውሉድ ካብ ኮና ከዓ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወርስቱ ንክርስቶስ መዋርስ ክርስቶስ ኢና ንኸውን እንተ ደኣ መንፈስ ካልኣይ ተወሊድና ወይ ከዓ ከም ትእዛዝ ኣምላኽ እንድሕር ከድና ማለት እንተ ደኣ ብስጋ ከም ዘለና ሓሊፍና ግና ኣብዚ ዓለም ሽግር ኣብታ ትመፅእ ክሳብ ውን ሽግር ኣብ ፍርድ ውን ሽግር ኣሎ ብምክንያቱ ሕጂ ንሕና እቶም ደቂ ሰባት ከምዚና ክንነብር ዝግብአና ማለት እዩ እንታይ እዚ ዝድሓና ማለት ከም ኒቆዲሞስ ኣብ ሓፂሩ ማለት እዩ ካብ ላዓለም መንፈስ ተወልደ ኣምላኽ ዘዳሩ ናይ ዘለኣለም ሂ ወርስ ንክርስቶስ መዋርስ ክንከውን ዝተሓለውና ኢና ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘሎ ኩነነ የብሎምን በርኣ ሎም ሓሸመንተ ሓደ መዓስ ፅባሕ ኣይኮን ድመፅእ ማለት ቀፃሊ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ትማሊ ኮነ ከዓ ንድመፅዋን ኣይኮነን ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዎ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ዝመፁ ነቶም ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመፁ ሰባት ንዓቶም ኩነነ የብሎም ሉ ሕጂ እዚ ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ማለት እዩ ሮሜ 8 ሓደ ከምኡ ይብል የሱስ ከዓ ትንሳእን ሂወትን ኣነየ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተመቶካ
بهوت كنبري نفس وكب بهوت زلو ما بعز آمن كا نزل عالم أيك موسين يبل أو إنجيل يوحنس عسرت حالة إسران شو متن حوات نزل حجي كان استغفر رزق بأناي تابل على الحجي أقدم أبيلو أملا نتهم بخرس وجه زلو كونيني بلومن أكون معاس نزل حجي بقالات نايو بس نفوت قام قاعد نسمع زلنا مالتي كم سلطة خوين حجي نحنا لك أبزو ما نترد أناينا أنا حين نترد أخوي زارب له ورد سبك أخوي من فطرة مالج سلزي أنت كنا نحد بالك نحد كنا نحد بالك مس أملاك ترى بخا مالج قلت له دم أو نقول له هاس عسى تحد إسرع مشتن كان تابل حجي مع معس صباح يبل حجي لو تم بخصوص يسوع له كنا يبلو مسألة يسوع كا تنسائن هوتن أنا إيه بعد الكورسوس تبقى إذا آمنس أنت ما توقع ذا سكا قات حالفت بهوت كنبليو نص كف حجي بهوت زلمو بعايز أمن نزل عالم أيك موتني بل نص كف بهوت زلمو معسي حجي أبز أوان زي بخرسوس تأمين كا من فس كودس نزل أتراحيب كار أخمبر أمرخ فلت إلك ويك أمس متك سوارا تقلي أبي لخ مرس كونا كيلني كم سمس متهم منفانو بقى حامد كبير نين المس أبي أقوله أمرخ يدفوت مالتي شو جنك على أمرخ كم زي بلنا الحجي تنسأني هوت أني تبقى إذا آمنس أنتم متوقعين أنتم متوقعين لك موت ناس قال قانتم موت تعالوا عندنا بهوت كنبري حجي نفس وكف صبوا أسمير الله حجي نفس وكف بقى إذا آمن بلا كرستوس خا نزل عالم أك موتني نزل عالم تاتمس حجي لك ناتنا وصل واناتي قدم كاب قال أملاه كاب خاف سبع سبع سمانية تبهلني بز بز بز بز بز بعد الزمن داود نجرجن وانتر أنا درج أسقى عميت لو تسميتن قالوا سبعات ونالو يقولنا أبرك أونيو سبك حلفا كإلين نصوك به وزلما بعد أمك نزل عالم تزل عالم تبل زل عالم السبك إلو تمسيلن زل زل أنا زبر ولا بزمنا ولا تقولون دمتو حلفهم كلاتهم يلون أبزل عالم كده تز نزل عالم أيك موسيني بلا نك زعبير مسكن سلزي أتوم بخصوصك من أبي حتمت عني وتقبلو أب عالم كم تزل أملاه وتس أزنو برد أن تايخون سلزي كم زخاب كونه أتوم بخصوص كم نبي حتونا مرحان زي تقبلو أب عالم كا كابت زاد أمره هو تأذن رودا أنت هيخونه دبرالو يسوس كا يسوس كا كابلا علي أنت زي تولدي نمنك استعمله كري أزخركم زي لبو بحق بحق بلوكم مالكم يلو ملصولو نمنك استعمله أكل إيوان إيو سكان دعنا هنبو نحنا سحر راي أخصوص ما جينا أمينا منفس زراهيونا أنت ما توكا بهوت كنا بيرسل تصفى علينا حجون دحيننا خن بالنخيلنا أتوم زي دحين ويكاتم أمرتهم كم دلها مزخود قبل له لا انتهى يخونو قال له حجي أتوم بخنو خرسوس كم نبي حتى ما دحينهم زي تقبله أب عالم كا خمسة أمره هو تأذن ورد انتهى يخونو حجي السب كم دلها زلنا يا زمن بكفو زمني كلاتنا ونس حجي أبزون ولا كم متونو كا دحين تنبرنا جناون سقاطن فرحتنا له أب كله أمه بقى أخي الومي أب جزء كله بقى يعنو حجي نجنا ما يمستيسون وكان بزح كفو نجرات أبو جزء لوتها أب خبابنا ونادلنا بزح نجرات على ما رضي سلزي أتوم كم دلهم رجوا بردوا له ودسد فطرهم فتيرون كلهم كاب سعة سمعين عمد كأونين يوم كفلت أتوم ليت فرجوا رودوا له نسوا كأ لا أكل مسار حجيرهم كان عالم كنت فاعل دفو كرز له ويكأ ودسد دفو له ويكأ دك سب كأ دئ الزوز له كم دلهم زخود له انتهى يخون قال أملاهم كان زبل نتوم بخصوص كم نبي اعتمد حان يوم زيت وقبلوا أب عالم كأب تزد أمره هو تزد نبرو أنت يهون تبلنا يسوس كأ كابل علي أنت زي تولدون من قست أملاك كريئة كابل علي زي تولد زي تولد من قست أملاك كريئة كم زي لبو بحاك بحاك بلوكم الله إلو ملسو من قست أملاك أكري واني سبنا كرسوس تلميتو ولا تسألي تسألي دحابة دحابة تصومة تصومة من دقنا من فسكا لأكي تول من ياتو من دقنا من فسكا لأمولا تامالتو بمن فسكا لك مس أمره مرخا مالتو سلازي أتون ورد أملاه زخونا عالم أبز وانزي نخل نبرا سقائت يا زلا أبزا تبلا شوت عالم كم يجي نخل نبر نخل سلازي كم زخاب كوني موتي نقرصو زيت قبله بتزاد أملاه زي كي زبله مو سبحان زلا عالم تفعت كاب حالو أتون ورد أملاه زخونا توم تولدنا مالت حارس بحات أت سناسيحو أملاه خمسيو يا رتا حاتيتو كرصو ساكن دبرلو أبكن حاتياتون كم زمته مسفلته
مس آمنة مستقبلة مستناسحة إيو شعو منفس كالأي زولة تا مالت منفس كالأي مولا منفسو مس منفس أملاه الرخب طبعا يدبر كل يلوطه سلام ركب الدك أبزا شكر مكر عالم قائد تنبري سلام ركب نازل عليهم ودما الله تمالتو سلزي أتون ورد أملاه زخونا عالم أبزا وانزي مختنبر أسقا يازل أبزا تبلاشو تعلم كما يجرنا خنبر دان خير حج عالم تبلاشي دولون اللي يقول لنا كنا عالم كبس عناي بحالوا أملاه إنا النبر زابر أملاه يحلونا اسكي أول نجيل لفانس عصو شدشتي قال إسران شدشتن سقع سالسان سلسن إذا أبر أملاخ نتوم ناتو خمز حلوهم كان النبينا أتوم بغرصة زعمونو دقنا بمفس تولدو بس أملاخ ركب ذلوهم تم كم ذلهم تقوم ذلو سبحان قطو فيهم قال أملاخهم كم إيدو بذلو كم سلزخونه تسفى يبلومن نحن عقل نتوم بغرصة أمينا بغرصة مسئنا زلنا انتهي دا أي حراي مسمتنا كم سقال أملاخ ذولو انتوم وتوكوا بهوت كنا بيد ذولو قال هو تنات حالفسي نازل عليه وانت سبينا له قال أمره أمره ورسون خرسوسك أم ورسون خرسوسك كوينا نخيد لنا ما ردي إذن تايو تناسينا أمره تمزينا أما أبز خلنا دا بخمينا سلام نركب أبز أسك إدل العالم كم يقويني إنت أيوه أمره بو حالوا أمره أو ونجيلو هانس عصو شدشتي قال أمره سلزو خونيت قال أمره زولو خون أمنو طريت قال دي كونسي قال أمره زلنا كيس لزلنا عصر وانجيل يوحناس عصر شدشت كار إسران شدشتن سكع سلسان سلسان سلسان زلقي سكين سلسان شدشتن

كمزي لو مودعتها مالتي هرى افتات مصب لله منكس نازل العالم يوت ابزع علم كاب خميكم زنبروكا كنا خلن ببنا بتام علتتي اه بسمي كتلموني اخوم نسخاتكم انا خاب املاكم زنوصاكم سلا دامنكم زفقركم منن ابو بعلو يفقركم اللهمو سلا دامن كرسا سلا دامن ابو بعلو يفقركم اللهمو نمبو منتخم انا كم زلمنو ايبلكم حجي نعم نعيس لذا أمنكم أبو بعلو سلذا أمنكم أنا حجي حبو ملاي بنسخاتكم بسمي تلومنكم كخون لكم يولم هلو مالد مناتو نعاني كأملا خمز مصعف سلذا أمنكم زفكركم منن أبو بعلو يفكركم ألو أمو أنا منتخم كمز أمن كمسلن أيبلني مهناتو نبو سلذا فكركم مسلمنكم بكرسوس بسمي كهبوكم يدولون دولو كل خوم تفلت حدوكا حتى كون كم زي زي اللي كم حج فلتنا سلزي كأملاخ مساقون نعنا نعمن علنا بلو شو عصاتهم أزيون أمر تمرد أتيم كأملاخ كنت مساقا كرسوس ما كان نعمن علنا يدوم يسوس كحج لا أمينكم يدوم إنه كل ناتكم عالمي مالدي نن بينكم نن نفس فرهم تزروا ولا نسلم نن بينون اتحاد ولا جزك تمسألة جنا أي تسألنا لو تزروا قا مسألة جنا كأبوي مسائي يمو بينيس أكونكم مسؤولة أباي سلام أنت خطرهبو أذن أقولكم أب عالم سبب أقولكم جناح أجكم أنا نعلم سير يا إيلو ملا سلهم إذا أبير مسكن إذا أبير عالم كرستوس نعلم سلس سعر أن حناون أب عالم سعر تال أنت هايزي إذا أبير أمره يحلونا سقع مود أتكميرهم زحلونا مسؤوم من الرخب كنا قرنا إذا أبير أمره قوي تسراويت كبرت مسكن سلز ولا ونكو دحين نبز عالم سلك خمر أخذ خينا بيننا حرب وتخن نبرزكونا تاسقا سلز الله سقا سقا تحلفون زابير أملا قوي تاسراويت نعنا يحلو النايو بتسفينا نبرد لنا مالتهم أتوم أب أملا استمع أبو زابير كم زحلوهم كار أملا كأي رجع قتلنا أتوم أملا خت أب سبب يكون لك عنا بحق رسبون حيا رسوزخون يفرح كاي كفرح كا الخون لك ناس ناس ناس قانا قد فرح كا مالتهم وتم بقى أملاك تمع واحد جنتها إذا اللي بزوا أنا السبت شجير ولا تصبون دول الحراب جرم إحنا تصبون نبرع الناس قاعدين نبرع نسيتي كله ونال لنا إذا مسك زي عبير فلد يخون ده أنا بس شجرت رخاتي كتير ناط رخاتي اليوم نايت صباح نتا ندابع العقول نصبح حد تامي كله ونصبح حد يبل بعض الخون مو لك عمل لك تصبوا كله وندا جنا كورك حوا كقالا بتر مهنياتو أملاك سلذي أمن سرايو وتم بقى أملاك زأمن لنا أملاك يمعقوه معقوه مشالو كم زقلعة أبغى في الدين مسكونة بقى عالم أقول شوني. أتوم أب أملاه تسمعوهم إن زابيركم تحلونك قال أملاه كه كم زيب لنا. مزمن ذا 14 سنة عن حدا تابل كم تأني أو عالم زي كونكو نسخات كون خا عالم هيكون كون أمه عالم سرعتهم. كابتو خفوك تحلوه من بر كاب عالم كتوصل ما يكون كون زلم من زله. قدس أبوي نزم ذهب كاني كمان حدا من تكونوا كونوا بسمك حلو ومل. كمانا كم أملاخن كرسوسن كهونو بسمك حلو ميلون دقنا خا أمود أثا كن من لصوص لنا حطتات ورد أمل خدينا بزوان زخي ورد أمل خدينا بقول سنا من حياة كرسوس آمينا أن دقنا من فس قبل عليه تولد نادينا بخصوص لذا آمنا حجي كنيني يبل نادينا ورد أملاخ ورس من أملاخ ورستن وخصوص ما ورستن كنا حلو أملاخ نركودو علينا سكزنا من لصوص دقنا خدوكم إيه ولد أملاخ دينا ولد أملاخ مهمكم اتمنفس بعبيد فلد منيات ولد أملاخ تكون تحركين كبعات يات كتناسيخة أملاخ مسيخة ملو دليت كأملاخ مسقبر كايدرك بخرصوص مسأمنك منت حاتيات كهمزومتي أملاخ أربك لك بخرصوص أبكن بدلكنا حاتياتنا تسوئلو ميتو تسيئو عاديكو خملسيو نزل حرق أمينا مالتي بكرسوس لذا أمنا حجي أبزوان زخن الرجاجين كنيني بالنادينا عندنا أول الأمر خبم ورسول مخنخة ترى تلي كوني عندنا دحين الأمر خن ركبون أين ركبنا سلذي تي حنت مودة أنا حرقون تاي حجي كل سب تاي خبر ذلوا لك على ما يدحين أنا كده حنا نخايك أنا رينا هنا سبحان ربنا تاي تفهم كل شيء شجر ذلوا كلاتنا أمر خن أو أمر بذل خابذين حتى أتن حديك أبو ورد خبيس كرسوس نبخت مجدن حق إن هو تنانيس بلد بلد بزي بقى كحد أو أبو خمسة إيرن سلد بلد وقولت أنا بخان مسألنا بمبال أو قريبنا تحت نبيننا سبونا إيد اللي كان إذا نعم فسق الدايو حبيرك تقول نقرأ تكون حبيرك تقول سؤالات كتقبل سوكا كسم

مزورك سامعون تخيلها بس احنا قرأتون ما فصاونا قرت قبر تخيلها ازغنا انا اول كان بين خات قبر سلسله خوني بينها مسكور الصوص كينكا عملك كنت من فسق مملكة بعلو كورس بعلو كجلس النايم سلسله نزل مقبر اذا ابي رحلوا لنا امين